درس لم نشعب مسكنيش بنار بوني يكلعي قويت قبلار سيبا أمير يبط نميش تهان شخص منك خد يغزان سرت لم نشعب مسكنيش بنار بوني يكلعي قويت قبلار.